0: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم lurus rapatkan shaf demi kesempurnaan salat.
1: Bismillah. Salam.
0: Allahu Akbar.
1: Allah Akbar kebir.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله.

كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرةً

من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منصورا اقرأ كتابك كفى

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون

0: قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر.
1: بالله وحمده.
0: الله أكبر.
1: صح.
0: الله أكبر.
1: تحياتنا وأركاننا.

الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. الله. الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وأهديه وأعف عنه وأكرم سؤله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.